0: sorry, ik leg een fok daar.
1: Hé, en... Good morning all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in the front, like above atop of my home in Gaza City. Oh yeah. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: شو بدنا نقول؟
1: ما بطل عنا احساس احنا خلص
2: تعودنا
1: والله بطل عنا احساس
2: تعودنا
1: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بده يفرق؟ عم فاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكره
1: واو وين بدك تروحي؟
3: بابا
4: واو
1: شايف منط الحرارة زيادة في جسمه
4: يا بابا
5: يا عيني يا عيني يا عيني يا
4: بابا
5: طيب يا بابا
1: ها حكيم

0: يلا مهند افتح لحكي موصل هيا حكي مع البنت حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
1: بالله بارك الله خلص الزلمة تبع الأجار عنه لخمني
0: عبد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
2: نشوف بنلاقي عارفين كل هناك
0: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
2: ما اكيد بس انت بدك اياهم بسكبت مثلا
0: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
1: انت حكيت انتوا المكان اللي انتوا فيه تجمع بيت لاهيه ولا كلهم
2: مشاف لا الاغلب بيت لاهيه
0: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
3: صح ايش
0: بعدين هناك بتطلع وانت حاطه
3: انت حاجه نعملك لقيت
0: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
4: خالص طاقية يا زلمه
0: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
3: بيطردني
0: لابس حزام تفخيخ
4: عشان الكاميرات
0: لازمنا يا ماما نشتغل ليش طيب
5: هيك بديش
0: تكرهي ليش طيب
3: بتخافي
0: خاف منه خاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش من نخبيه ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي مش عارف اظهر
1: انا كبي بابا
5: وين
1: السنين حبتك قليله
0: هلا المشكله خلص اذا في تهمه طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله
3: امبارح واحد عليه
0: ضبط لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريك جديد لسه طازة الموضوع
3: امبارح أول ما طلعت بالسيارة امبارح حسيت حالي رايح أستشهد بقول له زلمة شو مالك؟ بقول أنتم الصحفيين مغضوبين بدهم يقتلوك اليهود بالعكس أما... طيب ماشي ايش عمل ايش أقول له ايش سوى طيب أنا في
0: حياتي لا
3: حول المرة قاعدة تدعي المرة فبنت ايش بدي أحبه؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما يا عم مش رايح
0: مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل على
3: الفاضي
0: على الفاضي خلص
6: سرايا سرايا سرايا
0: سرايا غزة سرايا
6: أولاً
0: قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي عنها. هذا أنا غدروس بديس كل قرار. لا هذول ما مش
5: مناطيد
0: هذول مساعدات الأمريكية.
5: المناطير يعني؟
0: لا الأمريكية النقطة.
5: التسريب.
0: اللي فيها توزيع أيوة.
3: المساعدات اللي بتنزل اللي احسن المساعدات الصوره صارت تطلع من الجو
0: صح
3: صحيح برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق
0: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
3: منع بس انا بعتقد انه تجاوز صار
0: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
3: قويه ولا لا
0: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي اولا رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا
3: شو
0: يعني من احد المعالم
3: اللي ما يسر الله يخليك
0: المرتبه.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية.
7: ايش مسوي في
8: جراج؟ كنا اهلية.
0: من وين انتو؟
8: من بيت لاهي من الشمال. احنا ارض الصمود.
0: اول اشي انا اسمي مرام حميد، انا صحفية من الجزيرة انجلش، وزميل عبد الحكيم.
8: اهلا وسهلا.
3: اهلا بيك.
0: عندك اولاد وعيلة؟
8: ثلاث اولاد وبنات اثنتين، واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب. صابوا الجو.
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفترة؟
8: بتذكر القصف اللي كان يصير فوق روسنا، ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت. الحمد لله.
0: مين طخه؟
8: اليهود. انا وينك اليهود طخه؟
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم.
8: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل قاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتري لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من وين؟ من ايش صوبت؟
9: انا عارف زكي
8: بعدين حامل والله ولاد.
0: الله يعينك. متى شهرك؟
8: شهر
0: الحمل. السلام. الله يعينك. خايفه؟
8: يلا كريمه هي
0: كمان. ان شاء الله ربنا يومك بالسلامه ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
10: لا بنت.
11: اسمع اسم المختار.
0: ايش اسمك؟
11: امون.
0: هتاخذ كل شيء. المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد. مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كلمه مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
8: دور مين انت؟
0: حميد.
8: حميد.
0: حبيبتي الله يسعدك. تكتنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟
12: ان شاء الله لا. حياتنا في ناصر.
0: يعني بالنسبه لك انه ليش الجنوب كان اكثر امانا يعني او هيك؟
12: اكثر امانا بس كان اكثر عذاب. انا بالنسبه لي انا كان عندي عذاب.
0: رحتوا على الحلبات اللي هو
12: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
12: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي. طبعا
0: رفعتوا ايديكم.
12: رفعنا ايدينا بالهوايه. طبعا كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا، بنت عمي صغيرة كانت مهدي لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل اشي وامي مش عندي، بس كان نفسي اشوف امي وخلص. كنت دايما قبل ما انام اعيط، اعيط على بنتي واعيط على حالي انه امي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم امهم عماتهم ستاتهم ابهاتهم يرمنا عليهم يجي عندهم. انا ما كانش لي حدا، كنت الا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دائما ارن.
0: وانت مش عارف اهلك ايش وضعهم؟
12: اهلي مش بعرفش ايش وضعهم. كنت دائما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسرت يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: فيش اتصالات
12: اهلي، كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل البحر قديش تالف
3: الا انه لسه خلص
0: الا انه الله يعطيك طاقه إلا إنه يعطيك طاقة. لو هلأ اليوم إجا أمر إخلاء اطلعوا إيش بدك تعملي بجد يعني؟
13: بدهم يطلع أنا مش طالع.
14: وفرخوك اليهود
13: أنا بس مش طالع والله. أنا مش مستعدة أركب سيارة تاني وأشيل غراب تاني وأنصب خيمة تاني وأقعد في مكان تاني.
0: بس مستعدة
3: طلع هان.
0: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟
15: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها ندل ال...
8: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع زي حمد. هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
3: ليه حمد. ايه ليه مش فاضي الجو
0: تشتري ماي؟ هتجيب ماي مش قادره.

0: شايب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
2: يا ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هذه هذه احطها لي.
1: طيب
2: هذه احط
1: هات
2: هاي.
3: Yes, it works.
2: Yeah, hi, NS. Huh?
4: ما
2: ينزل يشوفهم قديش بدهم خبز. لا تبدي الجوع ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع السلامة.
4: لا
2: اكيد خبزنا حيطلع احسن
5: ان شاء الله.
2: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
6: معاناة
2: الأطفال
6: يوم الجمعة.
2: شو اليوم
4: الجمعة؟ هذا خبزان؟
2: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هيا اعطيه خبز. عدي بدي أنا يما. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا. خلصنا. إنه جحيم. مش
7: كده
2: لازم لازم موت. يا بنياس
8: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
2: بعتت ثلاث رسائل ترى شوف فشي بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف من وين بدي اشوف. ماشي كراتين من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
8: ماشي
2: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشوفنا الناس هذه اللي already طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. تمام. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بيشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بيشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او 5 ريال مثلا.
1: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.
2: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة فيها دوار بشبه منتزة فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وانجيل ومكان كان مرتب ولطيف واطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. ف لو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات وناس تانية بتكون تستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش. يعني عن جد هذا اللي عايشينه؟ عن جد وهذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه المي.
3: ياس هذا الفرش لأخوك.
4: يلا حاضر.
2: هاي ماما جابت. إجا الشتاء وإجا همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر تشتي وتنزل.
3: ليفا
2: واحدة. هيه. هلا دار سيدك بسيج وراح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
3: السلام
2: عليكم. اهلين بابا. اهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟
4: حبيبي سلم على سيدك. امورك
5: الحمد لله.
2: هلا هلا هلا هلا. حبيبي يا ناس حبيبي
5: قصفة امبارح يوم
2: كيف صحي قصفة امبارح؟
5: الناس بتنحرق بارح
2: كيف الصوت عم
5: صرنا نعيط صرت اعيط
2: في طفل صغير كان حرق كامل
5: سجلت كانت بتصور زي هيك سجلتها
2: ورجيني ورجيني
5: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا كانوا نايمين صحي
2: يا حرام
6: الخيمة
2: اللي هناك والله هذا الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج خليني أكمل كله في المخيم صار يجرو هذا هنا إبالكم الصوت كيف كان طور لما طفوها الناس
5: صاروا ينادوا إسعاف ينادوا إسعاف إسعاف
2: الناس كانت بتنحرق يا ويلي بيكو طفل استشهد في هذا طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنه
5: نرد عليه
2: هم صح مفزوع يا حرام
5: انا بعرف متاكد بالصوت كل واحده مسكت احرامها
2: شردته
5: على الصالون شفنا الخيمه شفنا ضوء برتقال وسلم كان الفرش على الباب برده بدون ما يلاند على ابوه لامه على الباب
2: يا الله طلعي طلعي
5: بس يا اختي ضعفي كمان
2: شوي من المجاعة من المجاعة والله مجاعة يا عمي
6: لا تنصح ولا لا تنصح ولا تكبر ولا اشي
2: والله انه مجاعة مالك
7: In an isolated corner of Cambodia, a major tourism project hides a dark secret. From drug-fueled karaoke parties to scam factories, a notorious crime city.
8: There's no such business anywhere else in the world. Even if you sell drugs, you won't make money as quickly.
7: 101 East goes undercover into the empire of an alleged kingpin.
8: I grease palms across the board, all sorts of departments and directors. I pay them all.
7: How to build a criminal empire on Al Jazeera.
9: The receding waters are slowly revealing the magnitude of this disaster. Many parts of Maiduguri remain underwater.
10: We lost everything. We don't even have anywhere again to go to.
9: The departure of the French forces leaves the protection of the territory of Chad now in the hands of these officers and men. More than half the population of Lagos live in informal settlements like this. There is a constant struggle to put food on the table and access to clean water and electricity here.
7: In 1934, a team under the name of Palestine entered the World Cup qualifiers. Not one of its players was Palestinian.
11: The association was predominantly Jewish.
7: Al Jazeera World uncovers how, under British rule, even football became a battleground for identity, power, and international recognition. Palestine, the lost team on Al Jazeera.
12: The Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding announces its 12th edition award ceremony on November 24th, 2026. For more information, please visit the website www.hta.qa.
13: I'm Maryam Shaheen, a filmmaker, and I've been working in and around Gaza for 30 years. as I watch the 2023-2025 war on Gaza by the Israeli army, I look back at the place I knew. From the optimism of 2005 when the Israelis withdrew to the destruction of the wars that followed. Echoes of a lost Gaza, faded hopes on Al Jazeera.
7: The fastest moving Ebola epidemic ever recorded is devastating the DRC.
14: The way it goes through your body, you don't realize that you are even sick.
7: Al Jazeera reports from the front lines of the fight to contain it.
15: We are heading to one of the epicenters of the Ebola crisis. People have been very hostile to health workers.
16: It's a huge, huge challenge.
7: Ebola, a virus unleashed. The full report on Al Jazeera.

0: طيران عادي رياض يعني.
1: شبك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية،
0: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم،
0: بيطلعوا من المخيم جد والله. شبكة
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلاص كنسلت على الموضوع كله.
0: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت، مش قادرة تشبك، قاعدة ضايلة انط من الشباك.
0: المسؤولية،
1: انا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح، يعني بديش اضل.
0: خلص
1: الامور بتخوف الله. يعني مش سهلة
0: ان شاء الله.
1: ما عارفة، يعني اول ما خرجت من الجامعه فتره من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 انا بتذكر كويس، كنت يعني اشغل مع اجانب فيكسر مترجم. انا بديت مع الجزيره في شهر 3 2018،
0: ايام مسيره العوده.
1: ايام مسيره العوده صحيح، كانت بالقطعه يعني. وعد ضليت استيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
0: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه، يعني لما
0: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
0: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، يعني ورطه. والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك، بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز، هي بده كانت مهمه تبعت شارع الرشيد. لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال كان هذا المقال مؤثر.
0: صحيح.
1: هذا والله.
0: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. أخبارك؟
2: هاي. سلمة. لا.
1: الله لسه هنا.
0: ياس. سلمة خاله.
1: إيه.
0: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجيب له؟
2: والله جايب له
1: شيء.
0: إيه. وهيك هيك بتفهم.
1: مخدرات.
2: مخدرات. كم
0: بس؟ مين سام؟
1: توما. توما.
0: هاي توما مجد. ولك كتير هذه من وين؟ بتضل بكرة ما خش شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
2: من شكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
0: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
0: 50؟
1: وش هاد؟
0: قديش وزنهم؟
2: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا. هاي كنوز.
0: يعني هدول إلنا هدول؟
2: لا. هايلة لمايس
0: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذا شو اسمه
0: باكيتين،
2: زي هذا باكيتين هذول.
3: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسايبر.
0: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
3: كانوا طخ بقر في عندي شارع عند لبه تبع المجمدات. بقول في الحيطان
0: يا منظر حرفيا، يعني لو تخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
3: أنا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل.
1: نقلتوا براسكم؟
3: نقلنا جزء والله. النقلة الواحدة كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقلة واحدة.
0: وشوف
3: لسه لا ولا لما بيجي، لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عرباية جر يعني عقلها. أخذ 800 شيكل والله.
0: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته، وغالي السولر شوية على بهو النزوح. أنا أعرف.
1: حلت هاي.
4: حد يسافر.
1: هذا عمره 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
5: هذا قبل الحرب.
1: سوء الطاقة.
5: هو من أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى. هو كان اول 10 دقائق. بعدين فقط ما بتكلمش معي.
6: بيفهم في اشي بيفهم.
5: بيتحرك بيمشي؟
6: لا بمشيش.
5: الاول ولا مش
6: قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير كثير لدرجة انه قالوا له الدكاترة خلص ادعي له. قولي خلص ادعي له في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
5: حبيبي
7: انا لي 4 شهور في الدير. بنتي نزلت حالتها زي اول مره، وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل على المحاليل يعني بس.
5: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال الاربع شهور هذول او الخمس شهور؟
7: نزحنا من فانوس لهنا، انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
5: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا اي نوع ثاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيت؟
7: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشي كل شهر وهز حليب.
5: مناسب لها ولا كان
7: اجرب معها؟
5: بنوته اسماء. ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله. هذا والله متأثر
8: كثير ومفهمان الولد وخلص
5: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
8: خلص تمام.
5: قصة الدبدوب. ايش قصة الدبدوب؟
9: كيف والله الدبدوب؟
5: مين اللي حاطه؟
9: انا حطيته في الكتاب حولته ورا.
5: وين رايحين؟
9: ايه؟
5: وين رايحين؟
9: على الجنوب.
5: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
9: من النفق
10: ورا. تعال وش نسوي؟ وش يعني احنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا.
5: هذا اليوم المنشور.
10: شوف
5: اليوم رموه انه
10: ايش شوف يا ابو جمال؟ والله ما حنا نطلع احنا نشوف. والله
5: نحن نطلع
10: واحد.
5: طب انتوا نزحتوا قبل هيك
10: المره الاولى؟ هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعيه، نزحنا من الشيخ رضوان، ونزحنا برضه على الجنوب، قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو وقتيش لنضل هيك يعني؟
5: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
3: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
5: فيش مجال، متوقعين انه فيش مجال.
10: ليك يعني شيء وصل
5: رساله. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا هاي التانك سجاد.
10: لسه حنرجع هاي دوت
5: المطبخ حترجعوا. نقلت كل حاجه
10: بس الولد اخذناهم.
5: خلاص عشان بس ما يسكرش الطريق. والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا.
11: لا وحاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقة.
5: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
11: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل.
5: هذه وسطى؟
12: نحلو ولا لا؟
11: بس كله كلام فاضي، لا منطقة امنة ولا منطقة مش امنة، كل نفس
5: الشيء. بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين انك يعني هي في هذه المرحلة يمكنك المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
11: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك.
5: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
11: السلام عليكم.
5: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب. عادي.
13: عادي أمك أمي.
5: الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها أنا في هذه اللحظة.
11: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
5: بصير بضل. أصلاً يعني
11: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
5: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبداً أبداً أبداً. يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي. عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير إن أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي. أنا أشوف فايدة أطلع برا، وتحس إن كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير،
11: بس لما
5: يجي
11: وقت الجاب بتحس
5: إنه بتحس حالك لا،
11: لا
5: صح بديش تكمل، بس بنفس الوقت يعني أنا بديش أندم، بديش أندم إنها جاتني هاي الفرصة وأنا قلت لا ولا ولا مش ع... لازم إحنا في مرحلة يعني زي ما بحكي زوجي صراحة بدي أحط التوب بريوريتي لحياتي حياة أطفالي ذات ست، ما فكرش في إشي بعد هيك. الله يهون هؤلاء دول هون نازحين ناس؟
12: اه كنا نازحين
13: ايش عم الغاب؟ عم الركاب؟ المعروف وادي الفاهم عنك
12: استنى بنفى ما بنا نطلع بناش نطلع
14: بقدر اقعد هنا؟
15: لا لا لا
16: هيني حسن
12: بنياس بنياس
13: ايه؟
12: وقف النص
13: وقعين الله
16: ما تبخل يا
13: بدي احمل ركاب يا صاحبي
16: خذني هات يا
13: اخي يا عم خذه بحط خشب كيف بدي احمل مكانه
16: طب انا ولدت طب استنى
17: بينك الله ورجع لورا
18: كلمنا بحر شكلك
19: كبير راكب الفيديو يا
5: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that?
20: It's a lion
19: والله يعني بابا هذا من وين لايون
5: يلحقوني
19: It's a cat
5: Yes What's that?
16: هو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك طبعا منك ما شاء الله
21: دور الزحرة مسافة فور لقوار الفور مسكرة وهيك للكزيات وبعد الكزيات
13: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند
16: الأبوسي اسمع لي
13: لقيت
16: براو 100%
21: بس هذا كابتن مراحل مش كرهانين احنا
18: يلا يا عم روح
19: هيك شايف معلم
18: حلونا يا باص صدر واحد طاب عينك الله
19: استنى
5: استنى يا
19: استنى قدم ولا واقف خلاص
16: والله لازم يبطل باكاب خذنا من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
19: اقوى اسمع 150 فرنك
5: خلاص 200 منيح خلص
16: كل شيء معايا اللي في البنزين 22
19: صفر بدك تمر بزوايد
16: وين زوايد بالصوت عند النات عند المصوتة عند المصوتة
19: عند المصوتة
16: من فوق شرقة عند الاقصى
19: لا قبل انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم
16: يلا على 200
5: ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية تسلمي اه والله خذ شرب قياس شرب قياس درجعها للناس بس
22: الله مبنشر العجل
16: كنا ذاك بهدوك استنى
5: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا
1: استنوني استنوا صور صور
19: يا تنتين ثلاثة وهي هالفوقية
1: الله وزيها وشك أمان طلب

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansaraj, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People over there are evacuating from the north of Gaza, south of Gaza.
2: وانت بتشربيها بتخيلي حالك طالعه من عند مزاج
0: اول رشفه قهوه بعد الحرب ايش؟
3: مش خلصنا
0: ما خلصناش مش عارف ايش احكي لك والله خفت عن جد توترت المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعدة و
3: مستنوا
0: كله مستنى اشوف هنا انا اكيد
3: طلع هنا وفي ناس نازلين اصلا في المنطقة هذه
0: حاولت ترجعي حاولت تمشي بالشارع ولا
4: في ناس مشوا قابلنا واستشهدوا ضربوا علينا على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
0: ان شاء الله
4: يعني. الحمد لله يعني احنا حامدين الله في الضراء بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
0: يا رب يا رب
4: ضايعين يعني
3: شوف هذيك الست اللي قاعده
0: فوق هذيك على ضليتوا هون بالشارع
4: على البحر
0: يعني انت بالشارع لك قديش؟
4: زمان
0: اسبوع 10 ايام
4: قعدت على البحر فرقنا قبل شوي طلعت جيت ثاني
0: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
4: ان شاء الله
0: بدك تروحي
4: الي بيت ان شاء الله بكون موجود
0: موجود
4: ان شاء الله
0: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني بتستني Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
5: 3 days.
0: غارة أنا طالما إن الأمور متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدار وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
3: منطقة حرب
0: ايه منطقة حرب هون فأنا
3: كتير.
0: بدي أبعث للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي

0: Schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun. Amira, Muhammad's mother, has her own tent in another part of the city.
1: Assalamu alaikum. كيف حالك؟
2: الله يرضى عليك.
1: ما اخبارك؟ كيف انت؟
2: تمام.
1: ايش بتجلي؟
2: عيال عزيز هذا. قلنا يوم يومين خليها بلا اكثر اسبوع. لما اخذنا غير واحد اللي اخذته ويقولوا لا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على اساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعه.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا امراض صرنا. البعوض اكلنا، الدبان، مش عارفة انا من وين نتلقاها. تبقى ماشي رايح على السوق انت، بتكون خايف، تشاهد قبل ما تطلع. ضرب حد جنبك، استشهد فلان، فيش استقرار لسه لحتى الان.
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه، بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. أنا يعني أبسط حاجة لقيت عندي نتفة حمص، نتفة فول، نقعتها وزرعتها. وضل أراضي ولا ضل بيوت، البنية التحتية قلبوها، ما ضلش حاجة. فيش حياة، ما بقول لك فيش معدمة الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليلة بتحسها حترجع لانه هيهم بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربوا عن جد صعب صعب كتير ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع

0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك اذا ابو هين صعب هاي الرضوان هان انت تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل نزول اما ابو هين صعب
0: اطلع اسعد شغل سيارة شغل سيارتك حبيبي

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنة فتحي بالحضنة فتحي. بالحضنة فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزير؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟ سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر. الله أكبر. عاد العيسى أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. آه هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. ولا بالمنزرة. والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
1: قل ليش سلامتك؟
0: ألف سلام عليك.
1: قل ليش سلامتك؟
0: طب سنيك توفيق.
1: قل ليش سلامتك؟
0: خبط حدا ولا على الفاضي؟
1: آه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
3: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يا بابا. عليه الصلاة والسلام.
3: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ
3: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اه اللي عند المحطة.
3: بوجه البحر. بكل القذايف بتجي فيها.
0: اللي عند المحطة؟
3: اه. وين دار احمد؟ البحر يا زلمة.
0: اه الخشم اه.
3: لقيتها بقول لك الشاب اخته موجودة باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد القواقم يمكن يتصاور
0: خطر اه خطر
3: نطلع موكب مع الاسعاف بالجيب
0: احنا جاهزين بدك نطلع نطلع
2: اه يلا توقع يلا اه موكب توقع موكب
0: يلا
3: يلا يلا يلا جهز حالك
0: ها فندي
4: شباب حيطوا حذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا
4: اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب للطواقم
0: اسحب مباشره تقلقش

0: ايش كلكم؟ تعال يا ابو ماهر يا ابو ماهر
1: تفضل يا
0: ارجع بتشجع ارجع بس ارجع
2: خمسة
0: شباب. خمسة شباب دخلوا؟
2: اه
0: دخلوا. بس في رادم وفي مش في احنا جبال الهو جبالة. تعالوا فتحي.
1: بس لازم يكون تحت النظر.
3: مفيش نظر. جوا.
0: مش نظر جوا هم
3: جوا.
0: طلع شقة البحر. شقة البحر طلعت. مش هنشوفهم هم بيشتغلوا.
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
4: لا زعجنا عليه في حدا عايش غد رفعنا
5: حتى معلومه قدمناها ورا جامع سعيد الصيام في بودرهم
1: ورا الجامع
5: ورا الجامع
1: طب وصلوا كنت غدا
5: في بنادمين تحت
1: ورا الجامع
5: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
5: هذا الكلام قبل ساعه
4: وصلنا الشط
1: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
6: جاي شارع الأبراج
1: طبعا محمد والله تعال على الشارع هيوصل تعال شوفه
6: سلام
1: يلا ماشي
6: جيد يا أربعة أطفال توجهوا من الشارع أبراج برشلونة
1: فين يا بابا؟
6: قبل الإسعافات الشارع اليمين
1: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبين؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
7: الحمد لله.
1: أنا يابا. أنا حبيبي. أنا يابا.
7: حاضر. يابا هاتي.
1: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
7: الحمد لله.
1: الله يرضى عليك. شكرا
7: يابا.
1: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هات بوسة الله وين يا ابو كيف حالك؟ ما الله كيف حالك؟
8: خذ هذا كيف صحتك؟
1: السلام عليكم
8: بالك على حالك
1: الله يرضى عليك خذ علي هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي
7: خطية يا أبو برقبتك
1: وين محمد؟ محمد بديلها إياه بديلها إياه بديلها إياه خذ خذ محمد يابا وزع مع أخوتك ها وزع البالي يلا يابا باي
7: يلا
1: السلام عليكم السلام عليكم روح يا أخو يلا يابا الحمد لله على كل حال
2: الشرطه
1: قلت له طلع ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز ذاك الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت وين بتصير
0: تفضل
1: اما الوجود الاخر شارع العسكر الشافعي الشمال الاخر وين الوجود الاخر لكن الجناب يقول لهم يدار مدير عندي ما في زلاج الشارع
2: والمدير خطا خليك تعال من ضربك انا اودي
0: لنقطه اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في اصابات شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه لسفاته حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا افتح لي افتح
4: افتح ابدا بغنيمه
3: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
5: ايش علي علي اطلع
3: بالسياره اطلع اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع

0: تمام بالراحة بالراحة
1: بالراحة عشان متعلق معك من ورا مؤمن مصر. براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله ايش اللي صبرت معك انا زعلت انا زعلت
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هاد اشي هاد تجمد له هذا بينزل دم من ايده
0: كثير
1: في وريد هات الاشي جمد بيه بسرعه هات الاشي جمد فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هادي اضغط على هادي شايف هادي

0: تحملنيش هذا الرجل متوجه انا ما عاد يشيل
1: ما تخافش ما تخافش ما تخافش هاي شيل شيلها خلي براحتك براحتك ايوه ايوه بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح
2: انسى انسى انسى انسى انسى انسى
1: بالراحة هذا ايده من هنا
3: يعني ماشي ماشي ماشي
1: دكتورة دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه هذه هاي هاي هذه كتنزل دم كتير

0: عنده من تحت كله رايح. الخلفية عنده راح دكتورة.
1: طيب هاجم اثنين من نادي الهلال اثنين. حين الاستهداف كانوا خاصة انقاذ موجودين في المكان. عبد الله ابو غنيمة انا نزلت عند انصلى بس تأكد من باقي الشباب ايش وضعهم. مين اللي بده الاسعاف؟
0: صعب. اطمن على اهلك في المنطقه نفسها. اهلك في المنطقه اطمن عليهم.
2: لا بخير عليك. الله يرضى عليك امشي. يلا يا عمي. يلا يا
3: شباب. هذا بطل مفتوح من الصابر. يعني سوري ترونية.
1: نروح معه.
0: وين في صار في قصف ثاني؟
4: عرفها وين؟

0: خلص
1: طب
0: ايش الصبوا ليش هذا
1: عارف انا مش هدي لا بسيطه
2: والله غير صغيره
1: اصغر في موجود في مره هنا معلق لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم
3: بس عادي فعلا هذا جاي ما ينفع
1: مصابين
4: طب هلقيت
1: هذا المعلقه بتستنجد
2: مصابين عارف مصابين هلقيت هذا
4: طب بحل
1: بوجه بوجه شوف
5: هات الحال معك
1: ايش
5: مع حال معك
1: هذا
3: انا معي حالات هذا شو حاله هات الحاله
6: هات معه يا خليك معه
1: انت
7: محمد
1: هات ايش وضعه
7: هذا
1: مع الوقاف يلا بسرعه يا شباب
0: خليك معه يلا يلا
1: ايش وسع معايا ايش وسع معايا
5: سيبوني
1: على الشفا خليها
5: معايا
1: سيبوني على الشفا معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبقنا على الشفا انت
5: طيبين طيبين
4: عاش يا زلمه
8: شادي بنتك نطلع معها بالاسعاف
1: بقول لك ما طلعت
4: بقول لك بقول
5: لك وين تروح بنته
8: صح يا عم طب تطلع معايا عم شرف
9: وجه بنتك وجه
1: ايوه يا
4: مؤمن يا مؤمن
1: يا ابن الروحه مشوره عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
4: هيا عصام يلا يا عصام عارف المكان انت يلا اتحرك انت قدامه

0: Future generations are set to inherit a planet in crisis, and the warning signs are clear, including in parts of the Middle East.
1: I've come to an Islamic country which is one of the driest on the planet. This is Jordan. It's an already arid terrain, but add climate change, regional politics, and a growing population, and, well, as you can see from this dam behind me, which should have water in it at this time of year, the water system is completely out of balance.
0: I'm in the Azraq Basin, to the east of the country, meeting farmer Osama Azyud. Once a lush oasis, groundwater reserves here are now severely depleted, over-extracted by farms, local communities, and even cities far away. And then there's climate breakdown, which Osama monitors at this weather station on his land.
2: سجلت محطة الأرصاد الجوية الموجودة عندنا بجوارنا هون أعلى درجة 53 درجة مئوية ل 14 يوم متتالية. أصبح يعني لا يطاق وضغط كبير على المواطنين وعلى أسباب رزقهم. الميزان درجات الحرارة انعكس رأسا على عقب. أصبحت الأرقام مرتفعة جدا جدا وأصبحت الأرقام في الشتاء منخفضة جدا جدا. أمطار وتغيرات مناخية شديدة أصبح الإنسان حياته مهددة ما لم يجد حلول لهذه القضية.
0: But these solutions are out of reach for many farmers.
2: استطعت أنا لخبرتي العلمية والفنية إني أتغلب على جزء كبير من هذه التغيرات لكن التغيرات هاي مكلفة. بعض المزارعين الآخرين ليس لديهم الأموال والقوة المالية تستطيع أن تجابه هذه التغيرات.
0: With climate and water cycles so out of balance, everyone here is affected. Wala Al-Sahan shares a house with 11 others in the north of Jordan.
3: احنا مشتركين مياه لكن للاسف من اربع سنوات المياه ما تصلنا نهائيا احنا هان عايشين ثلاث عائلات ونحتاج المياه بشكل يومي
4: Yeah, it must be such a worry.
3: كثير صعب ونعتبره تحدي من تحديات الحياه اللي احنا نواجهها بهذه المنطقه
0: The crisis has become part of daily life. Wala's family depend on water tanks, which need to be filled every 5 or 6 days.
3: ويا ترى هل أصحاب التنكات إنه بالفعل مأمنين المياه عشان يجونا باليوم اللي إحنا بالفعل بحاجة المياه إله فهذا جدا أمر مزعج. حنا تعودنا بس تعودنا على حساب نفسيتنا. يعني متأثرين نفسيا للحاجة اليومية بس إنه يعني هاي سنة الحياة ودنا نعيشها ودنا نستمر فيها.
0: Ensuring there is sufficient water for households is hard enough here. Cultivating food is even more of a challenge. But Wala works at a pilot project, Sama Al-Sahan, which is doing just that. Using solar power and smart irrigation, It seeks to restore the balance between humans and the environment, even in these harsh conditions.
1: So what do you want me to do, Wala?
3: رح نبدأ اليوم نقطف حجم الخيار الحبة اللي تكون مناسبة.
0: Local participants, like Wala, monitor plant growth to minimize wasting precious water reserves from a nearby dam. The result? Fresh produce all year round.
1: Oh, this looks a good one. Oh, like that one, yeah? That big enough? Yeah. Okay, great. You've got loads of them.
3: Alhamdulillah, الكمية ممتازة جدا ومتابعتنا طبعا من قبل المهندسين المتابعين إلنا مثل ما أنت شايفة جدا جميل.
0: This project has been developed by INWADAM, the Inter-Islamic Network on Water Resources Development and Management. Its vision, ensuring water security across Islamic nations, aligns with the message of Al-Mizan.
5: We try to put the idea of balance into practice in this harsh environment where the people here, they suffer from water